0: خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرفع على وجه.
1: Arratsalde de onda noi chapa irratiko sintonian zarela 37.gei FM internet bidez www.chapairratia.org. Astelena da 2006ko ustaiako gehi eta gu hemen gare ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratzaioak.